0: sosok mubtadi', dia menjadi seorang hizbi dan semakin jauh dari apa yang dahulu ia berada. Allahul musta'an. Aku memohon kepada Allah Al-Azim, Rabbal Arshil Karim, agar menjauhkan kita semua dan orang-orang yang kita sayangi serta kaum muslimin semuanya dari berbagai fitnah yang tampak maupun yang tidak tampak. Kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengokohkan kita semua di atas kebenaran, di atas Al-Kitab was Sunnah sesuai dengan pemahaman As-Salafus Salih, hingga kita semua berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi tidak merubah agama Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyimpang darinya. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas antum semua dengan kebaikan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الرابعة.
2: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وهاي كوم مسلمين صدركوا سإيمان دان سإسلام، pada malam hari ini, malam ke-9 bulan Rabiul Awal 1447 Hijriah, kita berkumpul di tempat ini, di Masjid Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang Allah cintai di muka bumi ini, di Masjid Allah yang di dalamnya ditegakkan syiar agamanya, berbagai bentuk ibadah dilakukan padanya. Masjid-masjid Allah adalah salah satu tempat berlindung bagi kaum muslimin, berlindung dari berbagai kejahatan, berlindung dari berbagai kejelekan dan kerusakan, dengan menjalankan ibadah, menjalankan zikrullah,